يهودين بني فوه نصارى عين تبي إفس قتج ماتشك نونه أدي نصارى عين بني فوه يهودين تبي إفس قتج ماتشك نونه إيرين إهين إبناني إيرين فوي إبهي توراتاي إنجيل كيوا أولي حالوه هما إفدي ندن ميهم إبهي عربين كافرون وس بني إيرين بنون فدينه فهن ايورن خلاف اولونو کانتا کامدو قیامت دوهم ايورنگ مدوگا الله حکم کروانته

الله داري خلاكو هيبه بكمان اوريم بنفوه ايباهي الله داري خلاكو واكما يهودين اي نصارى ان اي مشركم بنوه اكلاغ هنستاهر وانتكما اي ادي كيت ودتكا اي بمغا واها تكچكا اي خامي ملكو اي ودگم واني اكلاغ يشي එම්මෙහා තකච්ඡායි කන්ත එකලාංගය කියමම්වෙ අලුවෙතුවගින්වේ.

ادوحكم افس نفسك افس نفسك كبين افس كم فدا ندويني ادي اكج كبين في دي افس نهي بواني ادي افس فراتج شفاعتكم افس ميهك منفع نكراني ادي اورنن افس فراتكم نصر نلبيني دوحك تبا ميهم بروتوي ركاتر واشه.

غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً

0: لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: دم ميك يبي سورة الجن جي سادة ونا آياتم فشاقين سورة جي أشاوس ونا آياتو جنيلا ميادو جي مفلاول أم فرطم سيما كي أبدا.

0: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
1: فأولئك تحروا رشدا. تحروا رشدا. ح.
0: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

0: صدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
1: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا مهارو متاغا صعدا كيرو غوتي نوشا ما برنغا لافوتينغا
0: ومن يعرض عن

0: أبدا.
1: إما نقرأ نازمة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أشار ون آيات فشنك يا أبدا.
0: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.

0: إلا بلاغا
1: إلا بلاغا إيش اللام قلنا أصلي مد فريهم كله إلا بلاغا من الله ورسالاته

0: ومن خلفه يارو الا من ارتضى اتانج اراج حكمك واني كبا كيف بين بارواني
1: راس
0: كونگ كوري وسلي حمزا راس كونگ كوري وسلي حمزا اسدين اي كوريوتي ابي في دهنو وسلي حمزا اسكم غوانما حمزا كوري كوم فيين اوتس باروانتا بارو كرمتكا اي مهم واني راس كون كوريا حمزه الوصلين اهنو الا من يرتضى فشان كبادي

0: عليهم
1: يا رب. وأحاط وأحاط همزة أبفل وأ دين حا رجلا مي مخرجه الغلام وأحاط

0: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: Emre Galo, Fauzi Yekiyabada, Filal Faşayge.

0: صعد.
1: ومن يعرض ضاد سكون كين هذا الجهني مخرجك هفهتان جهنا إنه دو كل لانو أنا مي مخرجك أرد دو كل لان جه بيك كهلا أكور تانغنا أنا أكور جسكون فيما أي قلقلاج فس أكور إن قلقلاج أكور إنه ضادك ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
0: لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا

0: عدد
1: أدك يا بل يا رب من أضعف يتنفر هم كله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
0: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
1: إمنا قلو شازلينا
2: حتى إذا رأوا ما يوعدون أتنفشان كيابا
0: حتى

0: ناصرا.
1: من أضعف؟ من أضعف؟ نهارو ضاد وجا سكون فريها من نوارنة همزة جا أبا فيلي فريها من واقع مجوارنا.
0: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

0: يظهر يظهر ظا سكونه فهتان جهني باركورما اكيغا هام ايغوتا اوراغ اوتي اوبوفيلي
1: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبيفرنس ورن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروغرامي جنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگون می گنستنی فیکو سننا گے ہیوونا بہ ہیوونا بہ گہ ہیمنی رودیا گولن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج عالقرن مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوك ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیکو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واخشوه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مَنْ اللَّهُ إِحْسَانُ وَانْتَكَ مَتَّكَ إِكَلَانْكَ حَمْدَ تَعْرِيفَ ثَنَا دَنَّبَنْ إِكَلَانْكَ دَوِّي تَوْفِيقَ شَا نِعْمَتَّكَ اتَّكَ إِكَلَانْكَ شُكُرْ دَنَّبَنْ إِكَلَانْكَ ذَاتُ فُلُ مَتِوَرِ كُرَا حَالُ إِكَلَانْكَ فِيَوَا حَقُّ وَجَنْ أَلُكَمْ بِوَي إِهِنْ إِلَاهَ كُنُوَا كَمَنْ أَلُهِكِوَنْ محمد غفاني اكلانغ علا كمشا رسولا كمانغلو هيكيوان اكليغ فانشا اكليغ فانو غالو اصحابنا غينا غونا صلوات سلام لواش امين افو دناش تيابا ميهون الله تعالى تقوى بيريب اكلانغ بيروت واش ادي اخر الدوه غ فلاحا كاميا بي تيابا ميهون اديش اسلام دین اگن وڈا اگن نبی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی امت ٹکا دو کروی طریقہ گا ورگ دین ہی فہٹا شے اے طریقہ دون کراشے اے اللہ سبحانہ و تعالی بابا لذی فتا قویت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم گا سننے قرآن سنت گا ہی فہٹا فی بیکو مگو علیگن ندان علمیں گے ویری رس کلاکو alamenni ibars kalange kalima ful ufulu mattaka masake kora baiku kamga lavash loboeti muslim akhundev tiabami hum men nabiyya ga macha salawata salam levung edi dua kurash ekalange wahi kurava fave inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima manai hama kashawarun allah ekalaga malaikatun nabiyya gamacha salawa lavate e iman vejemistakunev tiabami hun ekalaga fanu gamacha salawa levung edi dua kurash ade ekalaga fanu gamacha salam levung edi tiabami hun gina gina in dua kurash allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid warda allahumma anil khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa an sa'ir as-sahabati wat-tabi'in ajma'in وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين امين علمن غير رسكلاكو محمد غفان الصلوات سلاما بركه لوان ديف ادي تدو مغول لي بوداغن تيببي هتر خليفه ان امها اصحاب بيكلنا تابعي بيكلنا بيكلنا هيوغتوغا تبعيها بيكو مي صلوات سلاما بركاتوغا شامل كوروان ديف علمن غير رسكلاكو علمني كيرت قرانا ماتي وير سنتوغا ثابت وگم وا بيكو كم غالوان ديف امها روغا تكا بلي مدكم علمن راج rakka ter kuravan dev balmi hun shifa dev furha maslihata afiyatu ga ni'men alamenna min var kuravan dev alamenge veras kalako alamenge raj tyagi kurava tyagi kandam hattavan dev rajye ge emveri kama masveri kama danduveri kamuga baraka lavva fudun terikan itur kuravan dev rajye ge iqtisadi sina'i tavarugud kurava tyagi kama faagati kam min var kuravan dev alamenge veras kalako mi lobu eti qawmu aman kurava aman kammati dam hattavan dev islam dina duniya ge kantang islahu ge magun hingewuma ibaras kalange meduveri kurava فاوا ورين هدايه نصر توفيق ديفان ديف alamenge tere maro gosawa mi hunna dirti benge fa fa fussawa rahme lavan dev duniya ga versaukan akhiratu ga versaukan devva naraka ga azabun alamen mutikuravan dev amin allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al muwahhidin allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi filastin
الفلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

استووا أقيموا صفوفكم وصدوا الخلل صفت السيدة كترتيب كل لفا وصدنا فراء لفا مسكتم بيروغا صفة دوا بيفلوم بس مسكتوغا صفتكا قلغن دانهن قبل السيدة وانهن صفت ترتيب كرو مدنو الله أكبر الحمد لله

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله.

بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge asuru namad wagutuge bangiya bangi dua malaya malikari garatta kha medge asuru namad wagutu ittingadi 25 minutuka demigenes teni kiritu kuruan kiyau
2: a'udhu billahi minash

غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً

0: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
1: فأولئك تحروا رشدا. تحروا رشدا. ح.
0: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

0: صدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
1: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا يا رب متاغا صعدا كير غوتي نوش ما بڑنگا لافتنگا
0: ومن يعرض عن

0: التحدا.
1: قل إني لن يجيرني من الله أحد من الله أحد. هاجي بفيلي فارق فدين همزة أ أدو أنم بارنجة

0: ده
1: اما نقرا لازمه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا اشار وانا ايات فشنك يا بدر

0: بهم
1: يا رب. وأحاط وأحاط همزة أبفل وأ دين حا رنجلا مي مخرج هو الغلط وأحاط

0: لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: إمرأة فوزيك يا بدر في دار الفشاعي.

0: صعد.
1: ومن يعرض ضاد سكون كين هذا جهني مخرجك يفهرتان جهنا إنه دو كل لانو أنا مي مخرجك أرد دو كل لان جه بيك كهلا أكور تانغنا أنا أكور جسكون فيما أي قلقلة فس أكور إن قلقلة أكور إنه ضادك ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
0: لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا

0: عدد
1: أدك يا بل يا رب من أضعف يتنفره مكوذة حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
0: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
1: إما نقرأ شازلنا حتى إذا رأوا ما يوعدون أتنفش عنك يا بادي
2: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا
1: من أضعف من أضعف نهار الضاد سكون فريها من نوانة همزة أبا فيل فريها من واقع مقوانا
2: حتى

0: يظهر ظا سكونه فهتان جهني باركور ما اكيغا ها ما يغوتا راغ اوتي ابو فيلي
1: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً.

0: لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغ ميفلاور مالانا إرادة كروية آفلاور كايكيغا بدل كلمة أميدوغ وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تم تسوي مريك شان ما دغوت كي بانكيا بانكي دوا مالا مان كاري غورت كم مريك شان ما دغوتوي هايكدي 30 منتك دنگن استيني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسر ميرے کے فاتس نماز کو تو کے بنگیا بنگی دعا مالیا مالکاری کا وار رشا میرے کے فاتس نماز کو تو 7:40 منٹ کا تم گنستنی کیرت قران کیو
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم